أمر وألزم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شهادة من آمن به وأسلم، وحاد من كفر به وأرغم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أضاء ذهره وأظلم، وعلى محالهم يوم الشفاعة وأكرم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده. فقال:

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا اعتدلوا.
1: صف دي لرسكن دي رفتكم.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا